0: ايوه يا عم، انت عندك كود ست الجدار يا عم، فوق جري شوف حاجة يعني.
1: اوكي يا عم،
0: جاني هربي ستون سند